0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوك فون لون أتور عليكم كي لون أتولى عرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي النبي عن صحابة رياتي بغينتي وبوا لولي لنتان بمواب واتيو في دجو القيامة إليني يتوين يتوى الصلاة وعوى يتومن دسي يتبوى ni gbogbo ọjọ́ juma ni ile-iṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ 32 FM 94.9 èyí tó kalẹ̀ sí Laughter House ni Premier Hill ni Makola ni ìlú Ìbàdàn tí àwọn afáwọn afọ̀délẹ̀tò Sheikh Suleiman Muhammad Al-Awwal Amubiyaya tí ń jẹ́ ìmọ̀mọ̀ àgbà fún wa ní ìyànà Bolija Central Mosque bákan náà ìmọ̀mọ̀ àgbà fún wa ní Gbagi Green Mosque tí wọ́n mọ́ ń bá ní sàlàyé ohun tó ní bá ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run wí báyìí anabi bi bayi awon afa won ti wa ni kale fun eto ti aro yi abelon subhanahu wa ta'ala komo sai bani se ni rorun fun won ko se gbo re ni rorun fun awa na ko si je ki o le rorun fun lati mulo kale jere laye ati ni alqiyama fali tafaddal mashkuran ma'jura
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim